عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال و

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على

0: راديو حياة. انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز، رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل. مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى، كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. نبدأ هذا الصباح بأبرز العناوين. شهيدان وإصابات بقصف مركبة وخيام بالقطاع. تجديد الخناق على رام الله والقرى المجاورة.

942 حاجز وبوابة تكرس منظومة الإغلاق بالضفة. ستون ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى. الأنروا على حافة الانهيار، وسندس يحذر من أن الوكالة لم تعد قادرة على مواصلة دعم عملها دون دعم. اليوم الأخير من إكسبو النجاح بنسخته الثانية بالشراكة الاستراتيجية مع ملتقى رجال الأعمال. هذه بعض ملفاتنا لهذا اليوم وبعض العناوين، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية.

طبعا قبل البداية بعمليات الدهم والاعتقال، قد يكون الحدث الأبرز هنا في نابلس هو تحليق طائرة الدرون الزنانة في سماء المدينة منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظات على مستوى منخفض، حتى أن الناس شعروا أنها تسير بشوارع المدينة وعلى الأزقة من انخفاضها الكبير وصوتها المدوي في سماء المدينة. إذن هو اجتياح واقتحام جوي من طائرة الدرون في سماء المدينة، فقط هذا ما سجل فجر هذا اليوم من عمليات دهم واعتقال بالضفة الغربية، فقط نابلس حصتها اليوم لحتى اللحظة، طبعا لحتى اللحظة، متعلق بطائرة الدرون الزنانة. لكن باقي مناطق الضفة الغربية شهدت عمليات دهم، لكن لم نبلغ عن أي من حالات الاعتقال، وهذا أمر طبعا نادر. نبدأ من طول كرم. الاقتحام في طول كرم كان إلى قرية زيتا شمال طول كرم، اقتحام عدة منازل فيها. أيضا في جنين الاقتحامات كانت متكررة ومكثفة في الزبابدين، في دير أبو ضعيف وفي مسيليا في مناطق جنين. وأيضا كان هناك اعتداء من المستوطنين، أو على الأقل استفزاز مستوطنين لمنازل أهالي في بلدة عرابة قضاء جنين. إذن الجيش اقتحام والمستوطنون أعمال استفزاز. أيضا في وسط الضفة الغربية سجل فجر هذا اليوم اقتحام إلى مخيم الأمعري الملاصق لمدينة البيرة. أيضا بالخليل اقتحام وسط المدينة، وفي قلنديا اقتحام آخر لقوات الاحتلال. كما ذكرنا لم نبلغ عن أي من حالات الاعتقال في هذه المناطق. أيضا من ضمن اعتداءات المستوطنين هو اخطارات لمصادرة وضع اليد على أراضي في منطقة الفندق في منطقة شرق قلقيلي، ويبدو أنه الادعاء أنه هذه المنطقة فيها أماكن أثرية. ما بعرف شو دلهم على مجموعة من الحجارة وبعض الركام لادعاء أنه هذا إرث عبري في هذه المنطقة. إذن اقتحام ووضع ملصقات في الفندق لمصادرة أراضي في هذه القرية الواقعة بين نابلس وقلقيلية. طبعا بالأمس أداءات المستوطنين كانت واضحة، كان من ضمنها منع المواطنين في بلدة بيت فريك من أداء الصلاة في أحد مساجد المنطقة الشرقية في بيت فريك، بعدما حرموا بالكامل من الصلاة في مسجدين في خرب الطانة أيضا الواقعة شرق بلدة أو مدينة بيت فريك. كان هناك أيضا اعتداءات من المستوطنين في منطقة بيتا، المنطقة اللي هي الواقعة بين بيتا وعقربة، وبالأمس في عقربة كان هناك إلقاء يعني قنبلة دخان وغاز على عائلة وأدى ذلك إلى إصابتها باختناق. كان هناك أيضا أعمال عربدة للمستوطنين على طريق نابلس رام الله بالقرب من الساوية، وكان هناك مجموعة مشاة من المستوطنين على المفترق يقومون باستفزاز السيارات المارة. وتكررت نفس الحادثة ليلا على طريق يتسهار اللي هي طريق الجنوبي الالتفافي لمدينة نابلس. بعد إغلاق حوالي 10 أيام بالأمس قامت آليات مجلس قروي زواتا بفتح الطريق اللي رابط بين زواتا وجسنيا اللي هي كان يعني ممر لقرى عديدة شمال غرب مدينة نابلس، إضافة إلى أعمال عربدة للمستوطنين بالأمس واعتداءات في مناطق الأغوار الشمالية الواقعة شرق فيسير خربة يرزا والحمة. وكان هناك أيضا اعتقال لمواطنين بالأمس المساء في منطقة طمون ومناطق عطوف في الأغوار الشمالية. هذا تقريبا يعني مجمل الأحداث والتطورات الميدانية بالضفة الغربية.

قبل البدء بملفاتنا اليومية نستعرض بعض عناوين صحف صحيفة القدس قبل 20 عاما. نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ترفض عرض الحكومة بشأن حل مشكلة الرواتب. بوش والقنصل الأمريكي العام بالقدس يهنئون المسلمين بحلول شهر رمضان، يبدو كان في هذه الفترة. محكمة الاستئناف العسكرية تقرر إبقاء 21 نائب وزير رهن الاعتقال. إغلاق معبر رفح بعد تشغيله لثلاثة أيام. أبو عيش اللي كان وزير المالية آنذاك، مخصصات شهر لقطاع من الموظفين واستئناف المفاوضات بين الحكومة والنقابات. يعني تقريبا هذه يعني مجمل العناوين اللي كانت قبل 20 عاما، وأحيانا تلاحظ أن الأمور لم تتغير منذ 20 عاما حتى اليوم، سواء كان بيتعلق بالأوضاع المالية للحكومة أو فيما يتعلق في ممارسات الاحتلال وعمليات الدهم والاعتقال.

0: طبعا عائلة عبد الحق أطلقت الليلة الماضية وصباح اليوم مناشدة للتدخل لعلاج نجلها الموجود داخل سجون الاحتلال محي الدين تيسير عبد الحق. يعني المعلومات اللي وردت إلى ذويه من أسرى محررين تشير إلى أنه وضعه الصحي صعب جدا، رغم أنه أيضا مصاب سابقا ووضعه في تدهور وعنده تكسر بالأوعية الدموية. الآن في يعني مناشدة أطلقها والده تيسير عبد الحق أبو النور، نستمع لما قاله صباح هذا اليوم لمراسلنا.
1: تيسير ممدوح عبد الحق من نابلس، والد الأسير محي الدين تيسير عبد الحق الموجود حاليا في سجن النقب للاعتقال الإداري للمدة الثانية على التوالي. ابني وصلنا خبر يوم الخميس مع أسير محرر، وضع ابني سيء للغاية حيث ابني مريض ومصاب في قدمه من قبل الاحتلال، ويعاني من ضعف حاد في الدم بسبب تكسر الدم عنده، وغير مرض السيبوس هذا الجرب. ناشدنا معظم المؤسسات الفلسطينية المتواجدة في منطقة السلطة الفلسطينية، منها الصليب الأحمر، من هيئة الأسرى، من أطباء بلا حدود، ولا مؤسسة قدمت لنا يد المساعدة لأنها لا تستطيع بناء على الجانب الإسرائيلي. من هنا أتوجه أنا والد الأسير إلى أحرار العالم، إلى منظمة حقوق الإنسان في العالم كله وفي الداخل المحتل، إنقاذ حياة شاب يموت يوميا ببطء بغض النظر عن عرقه وجنسه ولونه، إنه شاب لا حول ولا قوة له. وناشد أحرار العالم الوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا في إنقاذ حياة ابننا، حيث أننا ابننا يعاني من عدة أمراض منها الأسنان. وتوجهنا إلى كافة الحقوق، منظمات الحقوق الإنسانية الموجودة في فلسطين وفي إسرائيل وفي العالم كله، التحرك السريع للإفراج عن ابننا محي الدين تيسير ممدوح عبد الحق. نريده حيا، نريده على قدميه، لا نريد أن نحمله على أكتافنا كما حملنا أسرى من قبله. أتوجه إلى العالم الحر من هذا المنبر الحر لمساعدتنا في الإفراج عن ابننا أو تقديم العلاج الأولي له. ودمتم لهذه الإنسانية، لأننا نحن بشر من إنسانيتنا، نتوجه إلى كل مؤسسات الإنسانية في العالم الوقوف إلى جانبنا في هذه المحنة.
0: الله يفك أسره إن شاء الله، ونشوف محي الدين بين إخوانه ووالديه في نابلس أما قريبا.

0: طبعا بالأمس هيئة شؤون الجدار ومواجهة الاستيطان أصدرت تقرير يعني مليء بالأرقام، ولكن أرقام مقلقة جدا حول عدد الحواجز وعدد البوابات والضفة الغربية. التقرير تحدث عن 942 حاجز وبوابة، هذه قطعت أواصر الضفة الغربية. ونحن هنا في نابلس نشاهد من يتنقل من نابلس إلى خارجها يشعر أنه مش بس في حواجز صرة والمربعة ودير شرف وبيت فريك، أصبح هناك في بوابة عند زواتا وبوابة على 17، وأصبح هناك بوابات عند حومش وبوابات على طريق جنين، وأيضا في عقربة وفي بيت تيل وبيتا. فأصبحت البوابات هي يعني منظومة تعكس حركة تنقل الفلسطينيين. قراءة في هذه المعطيات الإحصائية حول الحواجز والبوابات وأيضا تقطيعها أوصال الضفة الغربية، معنا الأستاذ رائد موقدي الباحث والمختص بشؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية. أستاذ رائد صباح الخير.
1: صباح الخير للجميع.
0: يعني أنت اطلعت كما تطلع وأيضا مركزكم مركز أبحاث الأراضي يعني ينشط في مجال الرصد والإحصائيات، عندما تكلم عن 942 حاجز وبوابة، ماذا تعمل الآن هذه البوابات والحواجز الغربية من تقطيع أوصال أثرها على حركة الناس على الزراعة، خاصة أننا أمام موسم قطف الزيتون؟ من خلال اطلاعاتك وبحثك ما هي مخاطر هذا التقطيع للضفة الغربية؟
1: نعم، تعتبر الحواجز والسوات الترابية أيضا تعتبر البوابات التي وضع الاحتلال هي وسيلة حقيقية لفصل الضفة الغربية بعضا بعض، بل وسيلة أيضا هي لمساعدة في ترسيخ واقع الاستيطان والتمدد الاستيطاني بشكل بآخر. عندما أتحدث عن هذه الحواجز والسوات الترابية أريد أتحدث من عدة أمور. الأمر الأول أن قسم كبير من هذه السوات الترابية موجودة فعليا على طرق زراعية رابطة ما بين الأراضي الفلسطينية وبين في نفس الريف الفلسطيني، مثلا في نفس القرية وبين الأراضي الزراعية المنتشرة حولها بشكل بآخر. طبعا هدف إغلاق تلك الطرق الزراعية هو أولا منع وصول المزارعين إلى مساحات شاسعة من أراضيهم التي كانوا يصلونها سابقا لجني ثمار الزيتون أو حتى للعمل فيها بشكل بآخر. الشكل الآخر هو وسيلة أيضا وجد من خلالها المستوطنين وسيلة لرسم حدود البؤر الاستيطانية التي تم إنشائها بشكل بآخر على الريف الفلسطيني. يعني أريد أعطي مثال واحد على سبيل المثال وليس الحصر، عندما تحدث مثلا عن بلدة كفر الديك الموجودة في محافظة السلفيت، بلدة كفر الديك أقيمت بؤر استيطانية في منطقة بنات بر الواقع في الجهة الغربية من بلدة كفر الديك، وهناك بعد إقامة تلك البؤرة تم إغلاق ثلاث طرق زراعية كان المزارعين على مدار أكثر من 60 عاما يسلكونها ويستعملونها في وصول إلى الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها ما لا يقل عن تقريبا 1230 دنم، حاليا تم إغلاقها بشكل كامل. طبعا إغلاقها بهدف تحت حجج أمنية، ولكن فعليا محرم المزارعين وصول أراضيهم بشكل بآخر إلى تلك الأراضي، في حين اعتبر المستوطنين تلك السوات الترابية وتلك السدات الترابية التي أقيمت في الطرق الزراعية هي وسيلة رسم حدود أين يسمح المواطن المزارع الفلسطيني وصوله أين لا يسمح له في الوصول، بالتالي اتخذ منها المستوطنين وسيلة السيطرة على الأراضي. لسان هذا الحال طبعا لسان الكثير من الكرة الفلسطينية موجودة في رام الله وفي جنين وفي نابلس التي قام الاحتلال بإغلاق مساحات شاسعة من الطرق الزراعية في عدد كبير من التجمعات الريفية في تلك المحافظات، وفي حين اعتبر المستوطنين القاطنين في تلك البؤر والمستوطنات القريبة أن تلك الطرق المغلقة هي وسيلة رسم حدود أين يمكن المزارع وصوله وأين لا يسمح له الوصول، بالتالي اعتبر المستوطن وسيلة السلع على الأراضي والسيطرة على الأراضي وسرقة ثمار الزيتون وتدمير الممتلكات الزراعية والشروع في وقت لاحق في عمليات التجريف والتخريب بشكل منظم. هذا من جانب. من جانب آخر الإغلاقات هي أيضا هي وسيلة حقيقية فرضها الاحتلال الإسرائيلي من أجل إعادة الرسم خارطة الضفة الغربية بشكل أو بآخر، وإعادة الرسم هندسة الطرق التي يسلكها الفلسطينيين بشكل أو بآخر. يعني عندما قام الاحتلال بإغلاق عدد كبير من مداخل القرى خاصة القريبة من الطرق الالتفافية، هذا مؤشر واضح أن الاحتلال يريد بشكل أو بآخر إعادة رسم الطريق تلك الطرق لتخدم المستوطنات. يعني مثال ذلك الطريق الالتفاف رقم 443، هذا الطريق الذي يخترق بلدة بيت سيرة غربا باتجاه منطقة كفر عقب وأيضا كرندية ويخدم ما لا يقل عن تقريبا 18 تجمع سكني فلسطيني، رغم أن هناك قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا بالسماح للفلسطينيين باستخدام الطريق، إلا أن جيش الاحتلال يصر على منع المزارعين والسكان من استعمال هذا الطريق، بل وقام بإغلاق كافة الطرق الرئيسية الفلسطينية للكرة الفلسطينية أمام المحاذرة لهذا الطريق الالتفاف فيه، خاصة مدخل بيت سير مغلق الآن، وعدد من الطرق التابعة لقرية بيت عور مغلقة، بالإضافة إلى عدد من القرى أيضا تم إغلاقها بشكل كلي. هذا مؤشر ساعد المستوطنين بشكل بآخر لإعادة الرسمة المنطقة بشكل بآخر وتوزيع المستوطنات، وأيضا حتى استغلال هذا الأمر من أجل السيطرة على مساحات جديدة من التجمعات السكنية. ناهيك أيضا عن هناك لا يقل عن تقريبا من 9 إلى 10 بوابات قام الاحتلال حديثا بوضعها في محافظة جنين، بهدف أيضا الضبط وأيضا التحكم في حركة تنقل المواطنين. إضافة ذلك النقطة الهامة هو أيضا وجود تلك البوابات والطرق وأيضا الإغلاقات هي أيضا وسيلة إلى التحكم بشكل كبير في حركة تنقل المواطنين وأيضا مرور المواطنين في بين القرى وبين الأرياف الفلسطينية بشكل آخر. بمعنى آخر، الاحتلال عندما قام بتقريبا هناك أكثر من 940 إغلاق، عندما قام الاحتلال بتصميم تلك الإغلاقات وأيضا رسمها على الخارطة بالنسبة للاحتلال، هي رسمت بطريقة مدروسة للغاية وبطريقة دقيقة للغاية، تخدم أولا السيطرة على حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين بشكل بآخر، منع البناء الفلسطيني والتوسع العمراني الفلسطيني بشكل بآخر. أيضا الأهم من ذلك هو أيضا تخدم أيديولوجية الاستيطان في الضفة الغربية، وتسهل على المستوطنين الوصول إلى مساحات كبيرة من الأراضي كانوا سابقا لا يستطيع الوصول إليها بشكل بآخر. بالتالي هي عبارة عن عملية منظمة للغاية، تستهدف هي أول الوجود الفلسطيني بالدرجة الأولى والحد من تحركاته وحركة النمو الاقتصادي وعجلة النمو التجاري، بالإضافة إذا ذكرنا إلى هي أيضا لها بعد آخر وبعد استيطان بشكل آخر.
0: طيب أستاذ رائد، من خلال متابعتك يعني من الناحية القانونية، عندما نضع بوابة في مناطق ليست جيم حتى تكون مناطق في باء وتفصيلها عن مناطق أخرى، ألا يعتبر ذلك يعني حتى مخالف للاتفاقيات حتى أوسلو؟
1: هو في اتفاقيات أوسلو حسب القانون الدولي وحسب قانون اتفاق أوسلو، هو يعطى الإدارة المدنية للفلسطينيين سواء في المنطقة ألف أو منطقة باء للسلطة الفلسطينية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي فعليا ضرب اتفاق أوسلو بعد الحائط ولا يلتزم بأي بند من اتفاق أوسلو. يعني عندما يقوم الاحتلال بالسيطرة على عدد من الأراضي في المنطقة باء وإقامة قوى استيطانية عليها، وهذا مخالف للقانون أصلا، بالإضافة لذلك إغلاق الطرق الزراعية في المنطقة باء هو أيضا مخالف. الاحتلال يستند إلى تحت بند واحد وهو أسباب أمنية، يعني كل مبررات الاحتلال في الإغلاقات كافة هي تحت أسباب أمنية، وقسم كبير من هذه المبررات أصلا هي مبررات غير صحيحة وغير واقعية، ولكن يريد الاحتلال فرضها بشكل بآخر وفرض الأكاذيب التي يدعي فيها بهدف السيطرة على الأراضي بشكل بآخر. طبعا هذا لا يكفي ذلك، بل هناك طرق أصلا قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني قبل عام 48 هي أصل موجودة. يعني عندما تحدث عن مدخل بلدة كفر قدوم ومدخل مدينة السلفيت، هذه المداخل هي فعليا تاريخيا عندما نرى فيها بشكل بآخر نلاحظ أنها هي أصلا قائمة منذ فترة الثلاثينات، منذ فترة عهد الانتداب البريطاني، ولها تاريخ المنطقة وهناك صور وشواهد تؤكد هذا الأمر، ولكن رغم ذلك قام الاحتلال بإغلاقها، وهذا أيضا مخالف العهد الدولي والموثقة الدولية التي تجرم وإغلاق وتدمير أي جسم أو منشأة أو حتى أثار هي موجودة قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولكن الاحتلال كما ذكرنا في البداية لا يلتزم بكل المواثيق الدولية، ولا يلتزم أيضا حتى بالاتفاقيات الموقعة، بل يقوم بتدمير كل ما يمكن تدميره بهدف خدمة الاحتلال الإسرائيلي وخدمة المخططات الاستيطانية. بالتالي هذه الطرق والإغلاقات التي تقام حاليا هي ليست وليدة الصدفة، وليست هي عبارة عن ما يدعي الاحتلال فقط لأسباب أمنية، بل هي فعليا حسب الخارطة التي تم توزيعها وحسب الدراسة العميقة التي درست لهذه الحواجز وتركيبة هذه الحواجز وأين توجد وأين بشكل عام تركيزها، نلاحظ أنها هي فعليا ليست فقط كما يدعي الاحتلال لضبط حركة المواطنين، بل هي وسيلة كما ذكرت في البداية للسيطرة على الأراضي وتسهيل وتسريع عملية الاستيطان. يعني عندما تحدث عن محافظة نابلس على سبيل المثال، الطرق التي تم إغلاقها في بلدة بيتا وبلدة حوارة الزراعية هي فعليا كانت تخدم المئات المزارعين في تلك القرية.
0: وهذا سؤال سيد رائد، هل تعتقد أن هذه البوابات ستنعكس سلبا على موسم قطف الزيتون اللي هو على الأبواب حاليا؟
1: هو فعليا سوف تنعكس سلبا، يعني كما ذكرت قبل في بداية الحديث أن المستوطنين يعتبرون هذه السدات الترابية والإغلاقات بشكل آخر هي خطة لفصل أين يصل مزارع وأين لا يصل. بالتالي اعتبر المستوطنين هذه الطرق المغلقة هي حدود لتلك البؤر الاستيطانية. بالتالي إذا ما حاول مزارع المستوطن مزارع الفلسطيني خلال هذا الموسم من الوصول إلى أراضيه بشكل أو بآخر سوف يكون هناك طبعا اعتداءات من قبل المستوطنين في تلك المنطقة، رغم أن هناك أحيانا تنسيقات تسمح للمزارع بوصول إلى أراضيه وجنس ثمار الزيتون، إلا أن المستوطنين يصرون بشكل أو بآخر على عمل التخريب ومنع المزارع وصول أرضه. بالتالي هي فعليا كما ذكرت هي وسيلة لتسريع الاستيطان وأيضا رسم خارطة المستوطنات في عدد كثير من المحاور في التجمعات السكنية، وهي فعليا وجدت من أجل مساعدة المستوطنين في السيطرة على الأراضي ورسم حدود المستوطنات والبؤر الاستيطانية، إضافة لذلك من حد وجود الفلسطيني سواء في البناء أو حتى من الحرك بشكل آخر. نعم.
0: طيب استاذ رائد، سؤالي الاخير بتعلق انه في حال استمرار هذه الحواجز، هل في طرق معينه لمؤسسات حقوق الانسان ترفع قضايا تطالب ازاله بعض البوابات خاصه الان في القرى الريفيه اللي عليها موسم زيتون؟ يعني هل ممكن انه المؤسسات الحقوقيه، طبعا ناهيك عن الجانب السياسي اللي هو جانب السلطه، لكن انا اتكلم عن جانب المؤسساتي، عندما يكون في مزارعين متضررين، هل ممكن رفع قضايا لازاله بعض البوابات؟
1: هو فعليا الكثير من المنظمات الحقوقيه الفلسطينيه تبنت هذا الموضوع بشكل كبير وبشكل واسع. هناك طبعا هناك تبني لقضايا اغلاقات الطرق التي تحدث في الضفه الغربيه وعرقله تنقل المواطنين الفلسطينيين، وهناك دراسات موثقه توثق ان هذه الاغلاقات هي تسببت في معاناه خاصه من الناحيه الصحيه للمواطنين الفلسطينيين، والتي كان اخرها تسبب في وفاه مواطنه من بلده دير الزيتون قبل عده ايام، بالاضافه لذلك انها تسبب بشكل او باخر في تقييد ومنع وصول مزارعين الى اراضيهم بشكل او باخر وتسريع الاستيطان. هذه الحقائق وهذه الشواهد هي تم اعداد دراسه متكامله عنها بشكل او باخر مع صور تثبت هذا الأمر من قبل عدد المؤسسات الدولية الناشطة فلسطين بشكل آخر، وتم نقل هذه المعاناة إلى عدة جهات دولية من أجل تشكيل لوبي ضاغط على المستوطنين وعلى دولة الاحتلال من أجل التخفيف وإغلاق هذه القيود التي هي فعليا لا منطق لها ولا حتى سبب لها، هي فقط لخدمة المستوطنات بشكل أو بآخر. بالتالي هناك ضغوطات كبيرة، وهناك أيضا دراسات موثقة قدمت لجهات حقوقية عالمية لمجلس الأمن وأيضا مجلس السلام وأيضا في مجلس الأمم المتحدة لإدانة هذه الإغلاقات، وأيضا حتى تم تقديم هذه الشواهد بشكل أو بآخر إلى معظم السفارات في العالم بشكل أو بآخر لتكون هي وسيلة نقل هذه المعاناة إلى الدول العالم بشكل كله. هناك طبعا حسب ما شاهدت أن هناك وعي عالمي أن هناك إغلاقات تتم في الضفة الغربية، وهذه الإغلاقات تسببت في خلق معاناة للفلسطينيين وأيضا خلق معاناة وعرقلة وصول المواطن إلى عمله وفي لأرضه، وبالتالي يجب إزالة هذه العوائق. وتم طرح هذا الموضوع أكثر من جانب أمام اللجنة الإسرائيلية العليا التي كانت موجودة في جنيف قبل فترة قصيرة، ولكن كما ذكرت الاحتلال الإسرائيلي يماطل والتسويف، هناك تسويف واضح في بشكل آخر في اتخاذ أي إجراء لصالح الفلسطينيين، في حين يقوم الاحتلال بشكل مستمر في خدمة قطاع المستوطنات وتوسعة الاستيطان بشكل آخر.
0: إذا قراءة يعني ثاقبة في موضوع أثر الحواجز والبوابات على منظومة الطرق والتحرك في الضفة الغربية، قدمها الأستاذ رائد موقد الباحث والمختص بشؤون الاستيطان والجدار والانتهاكات الاحتلال. شكرا لك أستاذ رائد.
1: شكرا. تحياتي.

0: خلال اليومين الماضيين كان هناك خطابان أمام المجتمع الدولي كافة خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثم خطاب كان لرئيس دولة الاحتلال نتنياهو. ما بين الخطابين لدينا قراءة لهذا الخطاب ورسالة فلسطين للعالم. معنا السيد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح. عباس صباح الخير.
1: صباح النور، حياكم الله أخي أبو عمر.
0: صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت الرئيس الوصول إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطابه، ولكن الخطاب والكلمات وصلت إلى كل العالم عبر الفيديو كونفرنس. بالتالي من خلال يعني قراءاتك لهذا الخطاب، ما هي الرسائل التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال هذه الكلمة؟
1: يعني أولا هذه الدورة 81 من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت اهتماما كبيرا من قبل يعني المتابعين، نتيجة يعني الكلمات التي ألقيت قبل كلمة الأخ الرئيس أبو مازن. يعني كانت كلمة الملك عبد الله الثاني وكلمة الرئيس التركي وغيرها من كلمات بريطانيا أو فرنسا أو غيرها، يعني كانت كلها تصب في خانة اتهام هذا الاحتلال بارتكاب العبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وبدأ واضحا أمام العالم أجمع بأن العالم يعني تعب من جراء هذه السياسة الإسرائيلية، ولم يعد الصمت ممكنا. فلذلك كانت يعني كلماتهم سبقت كلمة الأخ الرئيس أبو مازن الذي منع للسنة الثانية على التوالي من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلقي كلمة مباشرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب رفض الإدارة الأمريكية أعطاء يعني الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى أمريكا، وهذا أيضا يعني مخالف للقانون وعنجهية واضحة من قبل الرئيس ترامب في هذا الشأن. ولكن يعني كما قلت أخي أبو عمر، لم يستطع يعني هذا المنع من وصول الصوت الفلسطيني إلى العالم عبر الفيديو كونفرنس أو تسجيل الكلمة وبثها في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وركز الأخ الرئيس أبو مازن كما استمع الجميع يعني على الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس في غزة وفي الضفة وفي القدس، والحيلولة دون يعني تجسيد الدولة الوطنية الفلسطينية نتيجة الاستيطان الذي يتزايد كل يوم، وهذا يعني كان له نصيب في الخطاب، بالإضافة إلى الاستحقاقات التي تحدث بها الأخ الرئيس أبو مازن من جملة الإصلاحات التي قامت بها السلطة الفلسطينية على الصعيد الديمقراطي وانتخاب الهيئات المحلية والدعوة لانتخابات المجلس التشريعي 28/11/2026 ويتلوها انتخابات الرئاسة. أعطى يعني جردة حساب تقرير للعالم ماذا فعلت السلطة يعني خلال العام الماضي، وأيضا تحدث عن ما هو المطلوب من العالم، وهذا الأساس في أنه أراد من العالم أن يعترف بدولة فلسطين وأن كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وهذا يعني الذي يتم العمل من أجله رغم موقف الإدارة الأمريكية الذي يحول حتى الآن دون ذلك. ولكن يعني هناك تقدم في هذا الملف، إذن كان خطابا شاملا استطاع أن يوصل همنا وجعنا مواقفنا مطالبنا رغم المنع الجسدي من الوصول إلى الأمم المتحدة.
0: طيب أبو باسل، من خلال أيضا متابعتك لخطاب نتنياهو، لاحظنا في خطاب نتنياهو إنكار لموضوع الإبادة لاعتداءات المصنعين بالضفة الغربية، هل هو هذا هو طبيعة الخطاب الإسرائيلي الدائم؟
1: نعم، يعني ماذا كنت تتوقع من هذا الرجل المعتوه يعني المجرم الذي ينزف دما في كل لحظة، يعني منذ 3 سنوات لم يتوقف لحظة واحدة عن ارتكاب المجازر. هو يريد أن ينكر كل ذلك ويعتقد بأن العالم أعمى وأصم، لم يرى ماذا حدث في غزة عندما كانت تنهار العمارات والأبراج على رؤوس ساكنيها، وما زال شعبنا يبحث عن رفات أبنائه بين هذا الركام في قطاع غزة الحديد، هو يعني كان عنجهيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حتى أنه خاطب رؤساء الوفود الذين بقوا في القاعة يعني ووصف الذين خرجوا بالجبناء، وقال من منكم يعني أيها الجبناء يريد أن يذهب فليذهب، ويعرف أن حجم الغضب العالمي ضده، ولكن هو يواصل نفس السياسة لأنه يعني مدعوم من ترامب من الإدارة الأمريكية دعما يعني غير محدود، سياسة واحدة منهج واحد، فلذلك يعني هو يدير ظهره لكل العالم، ويعرف بأنه ذهب خلسة في ظلام الليل كي لا يعتقل في إحدى مطارات العالم، وألقى خطابه وعاد مباشرة، يعني لذلك هو يعامل يعرف حجم يعني الملاحقة القضائية ضده، وحجم التحريض أيضا الدولي ضده. كانت هناك مظاهرات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تهتف ضد نتنياهو، وأيضا تهتف لفلسطين، وهذا المشهد يعني مألوف، وأعتقد أنه يزداد عزلة يوما بعد يوم رغم كل الجرائم يعني وعدم اهتمامه. هكذا أظهر يوم أمس بأنه ما زال يقاتل على 7 جبهات، وأن إسرائيل مهددة واليهود مهددين، ويعني وتحدث مع يعني ضد الرئيس التركي وكذلك ضد الشرع رئيس سوريا بطريقة يعني وقحة ليست بها أي دبلوماسية على الإطلاق، فهو يقدم نفسه ما زال أمام العالم بأنه مجرم حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
0: طب السؤال الأخير، يعني رسالة الرئيس الفلسطيني للداخل الفلسطيني، كان في بعض الرسائل خاصة موضوع الوحدة وموضوع الانتخابات، كيف يمكن أيضا تمتين هذه الخطاب داخليا؟
1: يعني نحن ننتظر أخي أبو عمر الآن دعوة الأشقاء في مصر، فصائل العمل الوطني للقاء وطني، حوار وطني هناك في القاهرة، نحن بحاجة إلى هذا الحوار كي نحسم يعني عديد القضايا الداخلية فيما يتعلق ب يعني الانتخابات التشريعية والرئاسية، تحتاج ب يعني توافق، وهناك قرار بعقدها 28/11، هذا اليوم يبدأ تسجيل القوائم لمدة 12 يوم، ونحن بحاجة إلى حوار أيضا حول كثير من القضايا الداخلية فيما يتعلق بالربط بين الضفة وغزة، وما هو الموقف من اللجنة الإدارية وخطة الرئيس ترامب التي لم ينفذ منها شيء في قطاع غزة، ما زال يعني الشعب الفلسطيني يفقد أبنائه يوميا من خلال جرائم الاحتلال والقصف الذي يجري هناك، أكثر من 1000 شهيد منذ توقيع هذا وقف إطلاق النار حتى الآن، وما زال العداد مستمرا، يضاف إلى 74,000 شهيد سقطوا في حرب غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي المجرم. وأرجو فعلا أن يتم توجيه دعوات بأسرع وقت ممكن، وأن نلتقي جميعا على طاولة الحوار لتجسيد يعني الوحدة الوطنية الفلسطينية والرؤى الفلسطينية أمام ما يعصف بنا من تحديات كبيرة على الصعيد الداخلي هنا، وصعيد الاحتلال الذي استشرى الاستيطان في أرضنا في كل يوم، كيف نواجه ذلك؟ نحتاج لخطة وطنية تنقذ مشروعنا الوطني جميعا. الآن بعد يعني هذه السنوات 3 من الإبادة الجماعية، النكبة الكبرى التي نعيشها، نحن أحوج ما نكون إلى حوار وطني يفضي إلى وحدة وطنية وإلى تحقيق يعني رؤية هذا الحوار وما الذي سيتم الاتفاق عليه.
0: هذه قراءة عميقة وثاقبة في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأيضا قراءة في خطاب الرئيس الإسرائيلي رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو. كان معنا الأستاذ تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، شكرا لك.

0: اليوم السبت بداية أسبوع، ودوما مبادرة يلا نابلس يعني تفعمنا بفعاليات وتحضيرات لاستقبال حافلات من الداخل. قد يتفاوت العدد بين أسبوع وآخر، ولكن هذه المبادرة مستمرة، يعني مر عليها 4 سنوات ومستمرة يعني بفعالياتها المتعددة. معنا أحد منسقي ومؤسسي المبادرة السيد عاطف عوادي. سيد عاطف صباح الخير.
1: صباحك دكتور أمين وصباح المستمعين.
0: ترتيباتكم لمطلع هذا الأسبوع والأيام القادمة لاستقبال مزيد من الحافلات؟
1: الله يخليك دكتور. إن شاء الله عندنا اليوم إحنا السبت 7 حافلات، وعندنا غدا الأحد 5، واثنين عندنا حافلتين لغاية الآن، وإن شاء الله يعني في عدد يعني عدد كبير من السيارات اليوم. وطبعا إحنا كالعادة راح نقوم في استقبالهم، وهم راح يتوزعوا على أسواق المدينة زي كل أسبوع.
0: هل ممكن أنه يتم ترتيب لهم زيارات لإكسبو النجاح؟
1: أكيد إحنا اليوم إن شاء الله مرتبين طبعا في في في وقت المغادرة. أنا يعني الكل بيعرف إنه الصبح بيجوا بينزلوا على منطقة الدوار، راح يعني دعوناهم لزيارة إكسبو النجاح إن شاء الله. البعض منهم راح يقوموا بزيارة إكسبو النجاح إن شاء الله رب العالمين.
0: طيب من خلال يعني متابعاتكم اليومية، يعني فلسطيني الداخل يعني اهتموا كثيرا بالإكسبو في نابلس، سواء إكسبو اللي نظمت الغرفة التجارية أو إكسبو النجاح. هل هذا يعني أيضا بيعطي انطباع أنه الآن جزء من الحراك الاقتصادي بالبلد أيضا أنتم بتساهموا فيه كمبادرة؟
1: أكيد أكيد. أنا دكتور إذا سمحت لي، وأنا يعني كيف في عنا إحنا كمبادرة، إنه زي يعني مش تقرير، عنا زي تقرير عن خلينا نحكي عن أسبوع التسوق أولا، وعن عن إكسبو نابلس 2026 اللي قامت فيه الغرفة التجارية، وعن إكسبو النجاح. إحنا في المبادرة يعني أول شيء بنؤمن بالعمل المشترك مع جميع المؤسسات، وهذا السبب الرئيسي يعني اللي خلانا يعني خلانا نحقق النجاح والنمو المستمر في المبادرة، وبسعدنا أن نكون جزء من هذا الحدث. لذلك يعني قمنا في عمل أسبوع التسوق بداية، اللي تم زيارة 104 من الحافلات لمدينة نابلس، والكل بيعرف أن قدرة مشترياتهم حوالي من 12 إلى 15 مليون شيكل. وبعدها قامت الغرفة التجارية مشكورة في عمل معرض إكسبو نابلس 2026 لدعم المنتجات والشركات الوطنية، وتوفير يعني منصة من خلال معرض للشركات والمصانع والمشاريع المحلية لعرض منتجاتها وخدماتها أمام آلاف الزوار والزبائن. وهذا طبعا عزز مكانة نابلس الاقتصادية كعاصمة اقتصادية وصناعية في فلسطين. وإحنا طبعا والمعرض يعني تم استقطاب عدد كبير من الزوار من جميع الوطن. هلأ بالنسبة لمعرض إكسبو النجاح، طبعا بالشراكة مع منطقة رجال أعمال، هي خطوة يعني جوهرية في صراحة في إيجاد يعني عملوا زي جسر بين الحياة الأكاديمية وسوق العمل للخريجين اللي تخرجوا من جامعة النجاح. وجمع هذا المعرض بين طاقات الشباب والخبرات الاستثمارية والتجارية يعني لرجال الأعمال، بحيث أنه يستفاد الطالب في إيجاد فرصة عمل، تدريب مباشر طبعا للطالب، بمنح المعرض للطلبة فرصة للتواصل مباشر مع الشركات أصحاب العمل، فتح أمامهم أبواب للحصول على فرص تدريبية ميدانية طبعا، وظائف مستقبلية دون الحاجة للواسطات. والطلبة يمكن التعرف طبعا راح يعرفوا يعني متطلبات السوق العمل وإيش بيحتاج يعني الأسواق، وهذا بيساعدهم يعني في مواكبة احتياجات السوق. طبعا المعرض طبعا اوجد يعني تكامل خلينا نحكي بين جامعة النجاح والمجتمع الاقتصادي، خلينا وهو المحرك الاساسي طبعا، يعني التكامل هذا خلينا نحكي انه هو اساسي للتنمية يعني التنمية الدائمة للمدينة. واحنا في مبادرة نابلس بنطلب من الجميع، يعني حابب دكتور انا من خلال منبركم مشكورين راديو حياة انه احنا في مبادرة طلع نابلس، يعني بنطلب من جميع مؤسسات المدينة انه يقدموا لنا العون والمساعدة لعمل اكسبو داخل البلدة القديمة، لانه فعليا البلدة القديمة رئيس مال نابلس الحقيقي
0: بالفعل. إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين هذه الدعوة تلقى صدى ويكون أيضا في فعاليات مكثفة ومركزة في البلد القديم بنابلس.
1: إن شاء الله دكتور. وحابب دكتور بما أنه يعني حابب أشوف خبر يعني هو وانت شريك معنا دكتور والصحفي سامر خويرة طبعا. وحابب أشوف خبر العرس الفلسطيني.
0: نعم.
1: داخل البلد القديمة بالشراكة طبعا.
0: السبت القادم.
1: مع منتدى الشارك ونادي جبل النار وجمعية بزور ونزل تركواز وذكر عرس فلسطيني طبعا بصبغة نابلسية عرس فلسطيني ولكن بصبغة نابلسية داخل البلد القديمة.
0: ننتظر ذلك بأحر من الجمر إن شاء الله والكل سيكون مدعو للمشاركة والحضور يوم السبت القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك أبو محمد. شكرا لك.
1: الله

0: وما زلنا في أجواء المبادرات والأنشطة والفعاليات الكبيرة هنا في نابلس، والتي تعتبر من محركات المدينة في كافة النواحي الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية. وما زال يعني أجواء إكسبو النجاح يعني صداها موجود في الساحة المحلية هنا في نابلس. وللوقوف على جانب معين من هذا الإكسبو، معنا السيد مجد الريشي اللي هو مدير عام شركة بال فينتد التي لها يعني بصمات في هذه الفعالية. أستاذ مجد، صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا دكتور.
0: يعني دوما بال فينتد موجودة في كل فعالية، ولكن أحيانا لا تأخذ حظها بالإعلام، ممكن لأنه الناس يعني بينسوا الدينامو اللي بيشتغل وبركزوا على يعني مخرجات هذه الفعالية. وبالتالي في هذا الفقرة اليوم بدنا تعطينا يعني دوركم كبال فينتد في التحضيرات والتجهيزات اللوجستية لإكسبو النجاح 2.
1: يسعد صباحك. يسعد صباح المستمعين. الموضوع انه دائما احنا الجندي المجهول
0: مجهول.
1: نعم صحيح. فالحمد لله رب العالمين توفقنا انه شرفتنا جامعه النجاح وملتقى رجال الاعمال بتنفيذ هذا المعرض، والحمد لله كان على اخراج على اكمل وجه، لانه اخذ جهد كبير يعني تقريبا حوالي 15 16 يوم في التحضيرات لانشاء هذا المشروع، خصوصا انه المكان كان الناحية اللوجستية فيه بيلزموا مواصفات خاصة للأمان والحماية، لأنه في منطقة مكشوفة ومعرضة للرياح ومعرضة يعني
0: لتقلبات الطقس
1: الطبيعية ممكن تأثر في أي لحظة. فكان النظام يعمل الشغل والطاقم بتاع الشركة يعملوا ليل نهار على الموضوع الأمان في وضع الترسات الألمنيوم والشوادر والمطبوعات الجلدية. فكان الحمد لله توفقنا في هذا العمل وربنا أكرمنا أنه نجح في نجاح باهر.
0: الحمد لله. لاحظنا خلال 4 أيام الماضية أنه ما في إشكالية في الجانب اللوجستي. أستاذ مجدي، يعني من هذا الفعالية صارت عندكم، وين الشيء الجديد اللي أنتم يعني ابتكرتوه في هذا الإكسبو بالذات؟ يعني
1: والله أنا أول مرة يعني بصراحة بشتغل على مستوى حجم هذا، فهذا كان مكسب إلي بخبرة كثير
0: الحمد لله
1: للشركة ولطاقم الشركة يعملوا على مستوى كبير في معرض كذلك. يعني شاركنا إحنا في معارض في جامعة النجاح وفي مناطق في الإكسبو بتاع الغرفة التجارية، أخذنا جزئيات يعني مش بسيطة، بس هالمرة جزئيات كاملة من توفير كل اللوجستيات بالإضافة للسماعيات والشاشات العرض. فكان الحافز إلنا اللي هو صندوق الطالب المحتاج، فهذا كان يعني من معززات الشركة إنه ما تتردد بأي شيء ينطلب منها في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الاجتماعي يعني اللي بحاجة إله كل طالب وكل أسرة إلها طلاب في جامعة النجاح لدعم هذا الطلاب في هذا الظروف الصعبة.
0: من خلال متابعتك للحضور في 4 أيام الماضية، لاحظت إنه شعبنا متعطش مثل هذه الفعاليات؟
1: والله متعطش بشكل كبير. يعني امبارح احنا كنا في نقاش انه الان الاوان يكون في مدينة نابلس معارض دائمة، ومعرض يعني يحوي على طول السنة مختلف انواع التشكيل للمعرض، من اثاث، من قطاسية، من مواد غذائية. فلا بد من انشاء ارض معارض في مدينة نابلس، فهذا كان محفز لهم لرجال الاعمال انه كلياتهم يلتقوا على قلب رجل واحد يبحثوا هذا الموضوع، لأنه يعني آن الأوان إنه يكون في عندنا عرض معه. فهذا التعزيز هي مش موضوع بس إنه والله بدي أبيع سلعة، هي موضوع إنه التعريف عن المنتجات الوطنية والصناعات الوطنية في هذا الوطن.
0: طيب أستاذ مجدي، من خلال متابعتك للإكسبو في النجاح وقبلها الإكسبو اللي كان في بيت يبا، وفي الآن دعوات يكون في إكسبو في قلب البلد القديمة، باعتقادك أننا في نابلس قادرين يعني أنه نعمل في كل مكان إكسبو 1 و2 و3 و4، وأن تقوم شركاتنا المحلية من نابلس بهذا التنفيذ، وأن يقوم إعلامنا المحلي، وأنا أركز على الإعلام المحلي من نابلس بتغطية الفعاليات، أن لدينا القدرة في ذلك؟
1: أكيد. شوف دكتور، يعني أنا يعني لي حق كبير يعني من 2009 وأنا بشتغل في المعارض وفعاليات الأطفال وكل شيء. أنا بدي أحكي كلمة قدام المؤسسات كل الوطنية في مدينة نابلس، دون تفاعل وتعاون بين المؤسسات في مدينة نابلس لن ينجح شيء. يعني بضل الموضوع إنه ما نحصل على هذه المؤسسة فقط، أما إذا طلعت المؤسسات كلياتهم في إطار رجل واحد فبيطلع الموضوع بكثير بكثير أفضل لمدينة نابلس وأهلها، سواء كان في داخل البلد القديمة، في خارج البلد القديمة، أي مكان في المنطقة الشرقية. لازم لابد أن يكون في شيء في المنطقة الشرقية لهذا الموضوع، يعني المنطقة الشرقية بحاجة إنه لتنشيط التجارة والعمل فيها يعني. فهذا رأيي أنا، إنه ممكن جدا في مناطق في المنطقة الشرقية يختاروا منطقة ويصير عندهم معرض معين ليفعل المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.
0: مزيد من التقدم والنجاح لشركة بال فينتد في أداء هذا الأداء اللافت، ونحن نتمنى لكم النجاح أستاذ مجدي، ومزيد من التقدم والنجاح والابتكار في هذا المجال.
1: شكرا لك وشكرا للمستمعين وشكرا لذوقك الطيب يا دكتور.
0: تحياتي لك، تحياتي. شكرا أستاذ مجدي.

طبعاً أحب أعلق شيء هي وجهة نظر شخصية مني، مش من الإذاعة ولا من أصداء، لكن هي شخصية يعني إتماماً للنقاش اللي تم مع الأستاذ مجدي البزري. أنا بجوز بحيي زاوية مهمة في موضوع الإكسبو النجاح وإكسبو الغرفة التجارية، إنه كل الإعلام المحلي من نابلس كان شريك في هذه الفعاليات. وأنا بعتبر، وهذه وجهة نظر الشخصية بكرر، إنه أي فعالية في البلد هون بتم استثناء الإعلام المحلي بنابلس بيكون فيها نقص وبكون فيها نقيصة بمعنى الآخر، لأنه الإعلام المحلي بنابلس هو اللي قائم بجهد كبير جدا في تغطية كل فعاليات البلد، هو اللي بتبنى القضايا الوطنية والاجتماعية اللي بتكون ما فيها مقابل. بالتالي إذا كان في فعالية لشركة لمؤسسة وبتم استثناء الإعلام المحلي وبالذات الإذاعات المحلية الستة، أنا بعتقد هذا خلل كبير جدا، لأنه كما هو الإعلام بتبنى قضايا البلد، لازم المؤسسات أيضا تتبنى الإعلام المحلي في البلد. وبالتالي هذه رسالة أنا يعني أرجو أن كل صاحب مؤسسة وشركة ينظر لها نظرة شمولية وليس نظرة حسابية ضيقة في هذا المجال. وبلناش نقول الله يرحم إذاعاتنا زي ما قلنا الله يرحم تلفزيوناتنا المحلية التسعة اللي كانت بنابلس تلعب دور كبير جدا في نهاية الانتفاضة الأولى والثانية، وللأسف اندثرت التسع تلفزيونات محلية اللي كان لها حضور كبير جدا وتبنت قضايا البلد على مدار سنوات طويلة.

0: طبعا بالامس فضيله الدكتور احمد شرف كان له خطبه في احدى مساجد مدينه نابلس. طبعا وصلنا مقتطفات منها 20 دقيقه، نحاول ان نبث مقتطفات من هذه الخطبه التي كان فيها العديد من الرسائل والوصايا.
1: زرعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب اصحابه فاثمرت. نعم، اثمر هذا الزرع، فتحوا البلاد بالمحبة، فتحوا البلاد بالإنسانية، القرآن في يد والسيف في يد. ولا أريد أن أتحدث أيها الأحباب الكرام بإسهاب عن هذا الموضوع التي حثت عليه الشريعة الإسلامية، بل أقف على بعض القصص من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن سيرة أصحابه، كيف ضربوا لنا أروع الأمثال في هذا الخلق العظيم، الحب في الله. عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح كان مشركا يصنع الأصنام، ذات يوم وهو يقطع جذع شجرة فإذا بها تقع على رجله فيصاب بعاهة، عرجة كبيرة جدا. أسلم أولاده ولم يسلم، لكنهم حاولوا مع أبيهم فما كان منه إلا أن نطق بالشهادتين، وأراد أن يكفر عن ذنوبه. فإذا بها غزوة أحد، وما أدراك ما غزوة أحد؟ جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: واحفظ وحفظ أولادك هذا العلم من أعلام الإسلام. عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح، جاءت غزوة أحد وأراد الجهاد، وقد أسقط الحق سبحانه وتعالى عن الكفيف وعن الأعرج شديد العرج وعن من به عاهة، أسقط عنهم فرضية الجهاد، لكن هذا الرجل كان يشتاق لذلك، فذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبناؤه يمنعونه: رسول الله، أريد أن أقاتل معك لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبي. قال: أنت أعرج ولا تستطيع القتال بشكل صحيح. قال: رسول الله، أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ اسمح لي أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فأذن له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاض عمرو بن الجموح، خاض صفوف المشركين وهو يشتاق إلى الجنة، خاض هو وصاحبه. من هو الصاحب؟ عبد الله بن عمرو بن حرام، كان صاحبه

0: بالختام نذكر متابعينا الكرام أن اليوم الأخير من إكسبو النجاح 2 بهذه النسخة الثانية التي تمت بالمشاركة الاستراتيجية مع ملتقى رجال الأعمال، وأيضا اليوم هو اليوم الأخير من معرض السرايا اللي في دخلة مطعم عطوط مدخل مستشفى رفيديا، وهذه فرصة اليوم أيضا للتسوق طيلة نهار هذا اليوم في هذا السوق. وأيضا اليوم الأسبوع بداية الأسبوع في استقبال أكثر من 7 حافلات وعدد كبير من المركبات في وسط نابلس لمواطني الداخل، وإن شاء الله يكون بداية أسبوع موفقة للجميع. نسأل الله التوفيق لكل مؤسساتنا ومبادراتنا، وكنا فخر بهذا النشاط المدمج بين الاقتصاد والتعليم والجامعة والمشاريع التخرج اللي عشناها على مدار 4 أيام الماضية في جامعة النجاح. واليوم الخامس إن شاء الله فرصة لمن لم يزور المعرض والإكسبو أن يزوروا هذا النهار. كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردي، وفي الهندسة الصوتية زميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الساعة الآن 8 صباحا.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطناً واحد.
5: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
0: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيه؟
0: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: اوف مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بشكل كبير في حركة تنقل المواطنين وأيضا مرور المواطنين في بين القرى وبين الأرياف الفلسطينية بشكل آخر. بمعنى آخر الاحتلال عندما قام تقريبا من أكثر من

يا التحضيرات لمتابعتكم اليوميه فلسطين الداخل يعني اهتموا كثيرا بالاكسبو في نابلس سواء اكسبو المنظمه التجاريه او اكسبو النجاح. هل هذا يعني ايضا جاءكم انطباع انه

0: تقلبات الطرس
1: طبيعة طبيعية ممكن تأثر في أي لحظة، فكان الإنسان يعمل شغل الطاقة من الفاكتور هي من الليل نهار على الموضوع في الأمان في وضع الاستشفاءات الأمنية والشواجر والمصاعد، فكان الحمد لله توفقنا في هذا العمل وربنا أكرمنا أنه نجح في نجاح باهر
0: الحمد لله. لاحظنا خلال الأربع أيام الماضية أنه ما في إشكالية في الجانب المشكلة. أستاذ نجي من هذا الفعالية صارت عندكم، وين الشيء الجديد اللي أنتم يعني

0: صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الحلوين سيدي الحلوين.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

0: الطبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 10 صباحا.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الخير والورد والفل وصباح الرواق، صباح يوم السبت، صباح بداية الأسبوع. إن شاء الله بتكون بداية أسبوع حلوة وجميلة، كلها خير وسعادة وتحقيق الأمان يا رب إلنا وإلكم، ودائما وأبدا ربنا يهدي بالنا وبالكم وتسمعوا كل الأخبار الحلوة. صباح الخير أكيد للتجار، للموظفين، للموظفات، للعمال، لكل حدا بسمعنا ما بسمعنا، سواء على 100.8 كنت بدي أنسى التردد تخيلوا، أو على الفيسبوك، على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بنصبح عليكم جميعا، نتمنى لكم صباح حلو جميل وحلقة حلوة كمان إن شاء الله، موضوع جديد، سؤال جديد هيك نحكي فيه نتناقش فيه أكثر. وصباح الخير لرائد.
1: صباح الخير أميرة، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: كيفك اليوم؟
1: الحمد لله تمام وضع. تمام أينا ماشيين.
0: كيف تمام. يوم السبت معك راضي عنه؟
1: إن شاء الله يعني كمل على خير.
0: مش محبب خلص هذا اليوم، مش محبب بعرفش ليش، ما بحس حلو، مش عارفة إذا هيك الباقي بحسوا يوم السبت، بس خلص لأنه هيك دوام وبتكون قايم من عطلة، فنيالهم اللي معطلين نيالهم عن جد نيالهم. فيسعد صباحكم ونهاركم حلو إن شاء الله بيكون. وبدنا نحكي كمان أكيد صباح الخير لأهلنا بالداخل اليوم، وأنا نازلة هيك شايفتهم جايين في حركة وشفتهم هيك جايين، فنبسطوا قضوا وقت حلو، أهلا وسهلا فيكم وتقطعوناش يعني، تعالوا دائما بلدكم الثانية هاي بالنهاية بتضل. سؤال اليوم يا رائد.
1: نعم.
0: كيف إجالي سؤال اليوم؟
1: كيف؟
0: صراحة مبارح وأنا هيك قبل النوم كون الواحد إلا ما يقلب على جواله، فطلع قدامي ريل صراحة كتير مؤثر، كتير حلو، هيك كتير في مشاعر حلوة، وحسيت حلو إنه ليش ما أخده ونعمله سؤال الحلقة اليوم.
1: ما عنديش إجابة أنا.
0: لا صعب؟
1: ما خطرش في بالي يعني.
0: معك وقت، أي معك وقت.

0: مش يطلع إشي بس
1: حاول يعني يكفي شرف المحاولة. فسؤالنا اليوم يا جماعة الخير بحكي إنه عندك أنا بحب أسئلة التخيلات هاي. عندك تليفون تمام، هذا التليفون بيقدر يوصلك لشخص، مين ما بدك يكون هذا الشخص، أنت حر تفكر مين. فمين رح يكون هذا الشخص يلي رح تتصل عليه وإيش رح تحكي له؟ تمام، هيك اسرحوا بخيالكم، شوفوا مع مين بدكم تحكوا، شوفوا شو الرسالة اللي بدكم توصلوها. أبو شاهر صح؟ صباح الفل، صباح حلال أبو شاهر. فعندكم تليفون، سؤال كتير بسيط بس ممكن نلاقي صعوبة إحنا بالإجابة عشان نكون واضحين. عندكم تليفون، معكم فرصة تتصلوا بشخص، مين هذا الشخص والأهم من مين هذا الشخص، إيش رح تحكوا لهذا الشخص؟ خذوا راحتكم، خذوا فرصتكم، اسرحوا بخيالكم، ما تكونوا زي رائد ما عنده إجابة. بس هلأ رح نحاول نطلع من رائد إجابة. فحلو السؤال إن شاء الله رح يكون. أبو علي صباح الفل، والله عنا المتابعين نشيطين. عز يسعد صباحك، أم كرم يسعد لي هالصباح، وكمان محمود عزيز صباح الفل، تمارة يسعد صباحك، ماهر الفولة صباح الفل، وأكيد لأم العبد بدنا نحكي صباح الخير وصباح الياسمين والفل لوفاء محمود، يسعد لي هالصباح الحلو. إذن سؤالنا اليوم بحكي عندكم تليفون بيقدر يوصلك لشخص، بمين رح تتصل وإيش رح تحكي لهذا الشخص؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: هاي جديدة، لأني شفتهم بيحكوا إنه كل أغنية بتتحش كلمة عين فيها.
1: جد؟ هاي بعرفش أنا، بس هاي الأغنية هلا عين مليكين، هي أغنية قديمة يعني، ما
0: لا هي كلمة عين قال.
1: أما عين وعيون بعض بعرف يعني، ما خطرش في بالي يعني. أما ليش لا؟
0: ليش لا؟
1: يعني في مغنيين ارتبط فيهم كلمة الليل.
0: الليل.
1: راغب علامة مثلا.
0: الليل
1: سهرون الليل مغرمية الليل كذا كتير أغاني، وأنا حطوا بالليل يعني راغب.
0: برافو. آه سمعته.

0: في عنا إجابة.
1: عنا من مين؟
0: حنظلة.
1: بقول
0: أكيد عمل بالأردن.
1: ها شايفين هاي عم نأخذ إجابات، يعني مش ضروري إحنا نروح للجانب هيك الحزين والجانب السلبي، لا ممكن نحكي بإيجابية أكثر. مثل أنت مارة بتحكي لنا الشخص العزيز متوفي وبعده فيش حدا عزيز، الله يرحمهم يا تمارة، يرحم لك كل حدا عزيز وغالي، بس إحنا بدنا أسماء وبدنا رسائل، ما بدنا هذا الغموض، هيك نكون واضحين. صباح الخير لليلى هريش، أبو عمار علاوي، يسعد صباحك يا أبو عمار، نورتنا. إمرام عمران، صباح الفل والورد والياسمين يا أميرة وأنغام وجميع العاملين براديو حياة، بتصبح على حماتها وصاحبتها إيمان وبناتها تمارة ومريم وأولادها وزوجها كمان، نسيت زوجها، فبنصبح على زوجها العزيز سامر، يسعد صباحك وصباحه يا إمرامي. رائد، ما طلعت إجابة معك، والله السؤال سهل، ليش مستصعبة؟ مش ضروري نروح على جانب هيك إيموشنال عادي، يعني ممكن لأولادك، ممكن لزوجتك، ممكن لحدا من الموظفين مثلا.
0: لسه ما في شيء عندي يعني أنا.
1: خد راح، ما راح أضغط عليك، خد راحتك. معك وقت، أنا معنا موراناش إيش هلأ بلشنا لسه. إمرامي نورتينا يا إمرامي، يسعد صباحك وصباح أهلنا أكيد من البلدة القديمة، بنصبح عليهم جميعا. أبو زيد، صباح الفل وعبادة المصري، يسعد صباحكم بكل خير، صباح خاص لطاقم راديو حياة، يسعد لي صباحك يا عبادة. وفاء بتتصل بخالها بالكويت، حلو، وبتحكي له مشتاقة له كتير، والله يعطيك الصحة والعافية يا خالي. حلوة الإجابات صراحة، يعني عم ناخذ إجابات حلوة. أنا أغلب الإجابات صراحة اللي شفتها مبارح بالفيديو كانت هيك شوي حزينة، يعني هم ممكن راحوا على جانب حزين شوي أكتر،
0: هو راح يروحوا هيك
1: بس يعني. لا هينا ماخدين إجابات حلوة لحد الآن،
0: ليش حدا يجابك بلاش ما يروح على حزين ويتذكر ممكن.
1: إحنا بناش تفتح لكم مواجع بالنهاية، سؤال خفيف فرفوش لطيف لذيذ. تمارة بتبعت رسالة لخالاتها بالسعودية وعجلون بما أنهم من ريحة أمها الغالية، ها هاي إجابة حلوة مثلا كمان، الله يخلي لك إياهم يا تمارة.
0: حلوة ونص حزين، أنا في ارتباط بالأم كمان.
1: صح صح، نص نص. إيش هذا الاسم؟ آخر اسم؟ خايفة أقرأ أخربش فيه.
0: سم على أبو العجنة، مش عارف. مش من عندنا،
1: مش من عندنا مبين. بس صباح الخير، صباح الفل يعني، وبيحكوا لنا كل الاحترام والتقدير لكم وللسادة المتابعين
0: من
1: على
0: دبي.
1: أما
0: مش عارف إيش الاثنين،
1: يلا دبي دبي ليش لا، صباح الفل نورتونا.
0: طيب نروح لاتصال. ألو صباح الخير.
2: يا صباح النور يا رائد يا أميرة، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: يا هلا يا هلا،
2: كيفكم، شو أخباركم، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله
0: علينا وعلى الجميع وعليك طبعا.
2: سؤالك حلو كتير يا أميرة، بس يعني والله إنه الشق المؤلم رح يكون أكبر،
1: رح يكون غالب.
2: رح يكون غالب، لأنه طلعي إحنا طبيعة الإنسان أحاسيسنا رهيفة كتير كتير. يعني بنحن للي راحوا للي فقدناهم، بنحن لهم كتير يعني.
1: صح.
2: للأسف يعني بتحس عمالك اللي موجودين زي اللي راحوا، بتقولي يا ريت يرجعوا اللي راح، يا ريت ترجع أيام زمان، يا ريت يرجع اللي فقدناهم، يا ريت يجي الغايب.
1: صحيح.
2: بعرفش هذا الشعور براوز الكل ولا بس أنا يعني.
1: لا أنا ممكن الكل هيك. صح معك حق.
2: تلفون وعندي تلفون راح أتصل بشخص فقدته أو اشتقت له.
1: مين؟
2: واللي هو أخوي طبعاً.
1: أيوة.
2: لأنه عمل فراغ كبير كبير في حياتي، بحكي له اشتقت لك كتير وكان نفسي أسمع صوتك وأحكي لك قديش وجودك بحياتي كان وما زال يعني لي كتير. رح أحكي له هيك يعني، رح أقول له أنا بتذكرك كل يوم، بتذكر جلساتنا وبنفصل لبعيد بالحلو وبالمر مع بعض، إنه كنا يعني أخوي، يعني أنا والدي ما بعرفه الله يرحمه لما توفى، والدتي الله يرحمها يعني كنا صغار وهيك يعني ما فضفضنا وحكينا مع بعض احنا وياها، يعني انا بالنسبه لي انا اصغر واحده، اما اخوي الله يرحمه يعني كنت انا وياها السد والسند
1: بعض
2: عن جد. فسؤالك يعني اثر فيي، بس الله يرحمه طبعا،
1: الله يرحمه
2: هو.
1: الله يرحمه والدنيا
2: انخيت باليد طبعا. أكيد. اكيد يا جماعه، في الموجود المنيح والحلو والانسان الرائع اللي يسمعنا ونسمع له كمان.
1: طب هاتي هاتي نسالك السؤال بطريقه تانية، اتصلي هيك جات لك فرصه تتصلي بحدا موجود، حدا هيك مثلا صار لك زمان مش شايفتيه، حدا من اولادك، حدا من اهلك، حدا من عائلتك، هيك حابة تحكي له مسج حلو مثلا؟
2: أكيد. أنا حاولت من فترة أني أوصل لخالي في الأردن. أنا إخوالي كلهم في الأردن.
1: أيوة.
2: ما بيقدروا يجوا على نابلة. أنا إلي سبع إخوال كلهم متوفين في سلة واحد فاضل، فحاولت أتواصل معاه ما عنده واط من فترة، فأخذت رقمه رنيت عليه ما برد لأنه تعبان، فأنا أكيد رح أتواصل مع خالي لأنه بيعني لي إشي كبير من ريحة الوالدة الله يرحمها. فقدنا إنه يكون إخوالنا عنا يعني هون بسبب الهجرة والتهجير اللي حصل معاهم، فأكيد خالي يعني أكيد. طبعا لما يتوفر لك هذه الفرصة رح تتصلي بإنسان عزيز عليك، مش ضروري يكون زوجك ابنك أيا كان يعني يخطر على بالك القلب ميال إله، بس رح تفكري إنك تتصلي عليه هذا الإنسان.
1: صحيح. حلو. هاي شفنا طبعا. شفنا إجابات حلوة، بعدنا شوي عن ال
2: أكيد
1: عن
2: أكيد الحياة حلوة يا جماعة، مع على الشغل كل الألم إحنا بنعيش.
1: صحيح.
2: ربنا كرمنا إحنا عن باقي المخلوقات عشان نعيش إحنا.
1: صحيح.
2: ونتمتع بهاي الحياة، تمتعوا بالحياة رغم أي شيء. يعني إحنا حكينا وتألمت أنا هلأ، بس برضو رح أرجع أكمل الحياة.
1: حقك علينا إذا ضايقناك.
2: لا لا لا يا عمري، لا يا عمري، يعني إحنا تألمنا لأنه إحنا بشر، هيك طبيعتنا يا عزيزتي أميرة ورائد.
1: نعم.
2: بس مش معناته إنه نوقف خلص يعني، وخلص اليوم خلص رح أقضي إنه نكد، هيك بتأثر شوي، بتذكر الأيام الحلوة اللحظات الحلوة، من ثم سبحان الله الحياة بدها تمشي.
1: صحيح 100%.
2: صباحكم
1: صباح الفل، نورتينا، أهلا وسهلا فيكي. أبو أحمد الششتري صباح الخير، أحمد كيلاني صباح الخير، منورة الأستوديو، شكرا بوجودكم. مها يسعد صباحك، أمي محمد ريحان صباح الخير والورد لكل طاقم راديو حياة، صباحك فل. مها بتحكي لنا ما في أعز وأغلى من الأب والأم، يعني بعد وفاة الأب مزبوط أنك أنت بتفقد إشي غالي وما في أغلى منه بالكون، بس الأم أحسها بالبيت وصوتها بتليفون الصبح لما بتسأل وتطمن على كلهم، بتحس إنك ملكت الكون. حلوة الإجابات، أنا مبسوطة بالإجابات صراحة. دكتور أمير شحروري صباح الفل، بحكي لنا بتصل لوالدته الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها ويرحم لكم كل حدا عزيز وغالي فقدته. إحنا والله الهدف من السؤال مش إنه هيك نفتح مواجع، لا يعني أنا شو أعمل، طلع لي السؤال مبارح وعلقت عليه، قلت والله لا أسأله، بس ما بدنا هيك نزعجكم نضايقكم ننكد عليكم، لا هيك نحكي بإيجابية شوي أكتر، ولا شو رأيك؟
0: ليش لا بإيجابية، دائما
1: ما طلعت إيجابية. معك إجابة
0: أنا؟
1: أنا
0: يعني ما فيش عندي
1: إجابة، بدناش حدا بفاقده.
0: بعمل اتصال واتساب عشان أعمله جماعي بين أمي وأبوي، بحكي مع أمي وأبوي بنفس اللحظة لأن التنين
1: متوفين الله يرحمهم، بس ما كنت كناش فتحنا عليك مواجع برضه.
0: في شغلة هون لما حكيت عن الأم، الواحد بس يفقد الأم بكل شيء بوقف عنده جواته
1: كثير، بسمع يعني هاي الجملة إنه يعني ماشي الأب
0: جواته كمان
1: بس الأم أكتر،
0: يعني إذا كان بتأثر في الزمانات بكتير شغلات، بس يفقد الأم بوقف كل إشي،
1: صح
0: بطل حس.
1: آه والله مش بقول لك الأم بتلم عن جد لما تروح خلص
0: الأمور بتكون يعني بتحسي إنه بضيع كل إيش لما بتروح لأم،
1: بتحس حتى العائلة تفككت
0: من الآخر
1: والله، يعني خلص بطل حدا يسأل،
0: الجمعة بتصير شبه إنها متواجدة
1: صح
0: لما بتروح الأم.
1: صحيح أنا أتفق، الله يرحمهم يا رائد. محمود اسكندر صباح الخير، محمود كتير عمالك تطلب طلبات منا صراحة، الموضوع مش عندي، الموضوع عند رائد اليوم قاعد على الهندسة، أنا ما دخلني، بس بدنا نحكي لسامح بشتاوي كمان العمر كله، كل سنة وإنت سالم إن شاء الله سنينك حلوة. أما
0: أنا لما شفته مبارح في الإكسبو،
1: أنت اللي مصور، أنا مركزتش كتير،
0: لا مش أنا مصور بس هو، يعني أنا شفته مبارح يعني هو حتى اللي شافني وإجا كيف وكذا، فهمنا نحط له أغنية عيد
1: يلا
0: ندور
1: على رائد اليوم مروق عليك، هلا بنحط له لسامح، وأكيد برضه اليوم أي حدا عيد ميلاده بنهدي هاي الأغنية. تمارا خلينا نسمع إجابتك. والله أنا عندي إجابة صراحة، أنا بحس إنه رح أتصل على صاحبتي، أنا عندي صاحبة متغربة بإسبانيا صار لها سنتين، ومن سنتين وشوي صار لي مش شايفتها يعني، وهي تعتبر أقرب وحدة إلي، فصراحة الموضوع هيك مزعج إنه قبل ما تسافر كنا 24 ساعة حرفيا مع بعض، طلعات روحات جيات حكي، فبحكم الغربة خلص إنه مش شايفتيها صار لك زمان، بتحسي انه هيك فيك عندك كتير اخبار لازم تحكي لها اياها، بس انه لازم تحكي لها اياها مثلا وجه لوجه. فانا اكيد بتصل عليها، هي صاحبتي آلاء اسمها، بتصل عليها بحكي لها انه كتير اشتقت لها وبتمنى انه عن جد تنزل. يعني هي مواجهة صعوبة حاليا انها تنزل على الضفة تحديدا عندنا هون، فبحكي لها تنزل. يعني الغربة صراحة جدا سيئة وجدا مزعجة، الله لا يكتبها على حدا يعني إلا إذا لمصلحته، فعشان هيك ويلا لسامح بشتاوي.

0: ناخذ اتصال.
1: يلا ناخذ الو.
0: الو صباح الخير.
2: الله ياخذ الشر عنكم يا رب العالمين. صباحكم صباح المستمعين صباح المتابعين صباح راضي حياة نفس الناس نفس المواطن.
0: صباحنا فيه برضو على
2: الفيلم
1: مع مين؟
2: الو
0: معك معك عم بقول صباحنا فيك برضو مع امين الصبح.
2: الله يسعد صباحكم يا رب العالمين ويخلي لنا اياكم. اليوم مبسوط عشان ما شاء الله عنكم نفسكم حلو ونفسكم هيك مبسوط مع الناس اليوم ما شاء الله عنكم.
1: الله يسعدك.
2: الله يسعدكم ويخلي لنا اياكم. اول شيء بدنا نشكر بلدية نابلس على الحفرة اللي قلت لك عليها جنب جامع مريم عندي راجيل العاصي الحمد لله شفته يوم الخميس انا مروح معمولة.
0: حلو.
2: يعني الواحد اللي
0: كل الاحترام
2: بيحكي بشكر مش انه بشوف بقول خلص ما حكيت
0: لا ما دام انحكى وانعملت لا كل الشكر لهم والاحترام
2: مش الي يعني مش الي للناس يعني بشكل
0: طبعا عام طبعا ولا شيء عام صحيح.
2: الحمد لله رب العالمين والله بيشتغلوا مرات ما هو احنا بيشتغلوا بنشوفهم بيشتغلوا بس بنشكرهوش يعني احنا يعني بنشوف الخربان بنشوف شيء الصح
0: لما بشوف راحت صح لازم الواحد يشكر
1: يحكي
0: صحيح
1: صح طبعا
2: لا هي يعني كل احترام والتقدير لهم. احنا يا ريت بس قسم الهندسة اللي يعملنا بس مربعات للحاويات اللي بعيدنا عنكم يعني هلا الحاوية بتشوف اول شهر أرصاد بتلاقيها بجنب الاتحاد
1: اتفق صح
2: يعني مش عارف شو هالإهمال تاع الناس هدول بصف سيارته وبيبعد الحاوية وهذا ببعدها وهذا ببعدها هاي المشكلة تاعتنا يعني لو يعملوا لهم مربعات يعني بحلوا كل الأزمة يعني هلأ أنا عندي باب الدار سدين ما بعرف انزل من اللي يكون من النفايات الموجود تاع الحشر والكندايات شغلات زي هيك
1: إن شاء الله بتنحل يا قاسم.
2: لا مش هيك يعني على الناس على فوضى
1: صح طبعا لها. أكيد طب احكي لنا بمين رح تتصل يا قاسم لو هيك اجت لك فرصة بأي شخص شو رح تحكي له للشخص؟
2: أول إشي الواحد قديش بدك تحكي على الأشخاص اللي بحبها وبعزها الواحد بخلصش يعني في عندك أشخاص معينين يعني بذكرهم مرات بذكرهوش بيكون يملك لك شو بده يحكي مع الإنسان والبلد حلوة وأهلها حلوين ما شاء الله عنهم
1: صحيح.
2: والواحد قديه بيكون نفسه حلو ونفسه عالي بيكون نفسه للناس رايح
1: 100%
2: وهي الحياة الرحمة للشهداء الفرج القريب للأسرى الشفاء العاجل للجرحى
1: آمين يا
2: ربنا يخليكم نور وبخو لنابس وهلنا
1: الله يخليك
0: صباح.
1: الله
0: يخليك
1: الله يسعد صباحك. أبو فادي حباشة صباح الفل يا أبو فادي بصبح لك أبو فادي يا رائد
0: صباح يا رب
1: وبحكينا كل الاحترام إله على تحمل هاي الحياة الصعبة بتفوز معنا يا أبو فادي إنك تجاوزتها يعني ولساتك متحمل يسعد هالصباح. رسيل مولع معها شو بتحكي لك رسيل ما بتتصل بحدا ويجعل لا حدا رد ولا حدا اتصل كل الاحترام لك يا رسيل صباح الفل. مشاهر يسعد صباحك يا أحلى وأغلى أميرة منورة شكرا يا مشاهر والله نورك الله يسعدك ويسعد صباحك. رافع شاهين صباح الفل. تمارا بتحكينا الأصعب فقدان الأم إنك أنت تتصل تتصل عليها تطمن عنك فهذا الإشي بخليك ما تفكر بحدا إذا هي موجودة. حلو. صباح الخير كمان لعبد الرحمن محمد صباح الفل يا عبد الرحمن. إذن لو عندك تليفون بدك تتصل على شخص بمين رح تتصل وإيش رح تحكي له على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طب اليوم كمان بدنا ننوه انه اليوم السبت اتوقع انه اخر يوم للاكسبو بجامعه النجاح. رح يكون من الساعه 10 الصبح للساعه 10 بالليل، والدخول للعائلات هيك مكتوب. انا ما بعرف
1: هو من
0: العائلات
1: يعني
0: ولا
1: من
0: مش للعائلات.
1: لا كل من اول ما بلش
0: للعائلات
1: يعني
0: حلو.
1: الطلاب بس ممكن يكونوا متواجدين
0: لانهم بالجامعه
1: اما انه شباب لحاله كذا لا انه كله للعائلات
0: فاستغلوا.
1: وهذا الجو حلو كتير كان، انا كنت امبارح موجود بس
0: شو الاجواء كيف التنظيم
1: حلو في مليان بس حسيت انه يعني في شويه خربشه في كيف انت بتمشي يعني على ما تشوفي وكذا يعني مش
0: كل شيء واضح قدامك يعني انه في اشياء مش مبينه من البوثات قصدك
1: يعني ممكن يعني نعمل اجمل يعني ادق من هيك في في في في توزيع الاماكن وكيف الناس تمشي وهي تتفرج او بدها تشتري. يعني السنه الماضيه حسيته يعني كنت مرتاح اكثر انا بمشي في في الاكسبو يعني او في المعرض اللي كان في الجامعه. اما بشكل
0: برضه.
1: عام يعني مقبول.
0: اشتريت شيء؟
1: اشتريت اشياء.
0: كيف الاسعار
1: يعني منيحه؟ هم يعني تقريبا نفس الشيء يعني
0: انه ما فيش عروض يعني طبيعي الاسعار عادي
1: طبيعي يعني عادي يعني ما في شيء طبيعي.
0: يلا حلو ليش لا يعني ان شاء الله لقدام بيزبطوه اكثر. يعني هاي الملاحظات اللي حكاها رائد بركي هيك اخذوها بعين الاعتبار، كان في ترتيب اكثر تنظيم اكثر البوثات مبينه
1: اكثر. ايوه هيك يعني تحس انه ناقص شيء يعني يكون اكثر هيك يعني ابهار اكثر يعني
0: بس كفكره حلوه.
1: طبعا طبعا طبعا
0: فكره حلوه ومليانه يعني اسم الله كثير كان في ناس فشيء حلو. ابو فادي بيحكي لنا صعب اتصل لانه راح الكرت. والله مشكلتك مشكله يا ابو فادي، هات رقمك احنا نتصل عليك مش بيناتنا يعني انت نص كرتك راح علينا اصلا يا ابو فادي احنا مش ناسين هذا الاشي. قبل ما نكمل قرأت أو شفت أكيد شفته أنت قصة إنه في على قصة الحملة إنه في مبالغ رأي ناقصة
1: شفت كان في تعقيب وتعليق إنه في ناس كانت يعني تحط واعدة إشي أو حسابات وهمية أو هيك حكى
0: إنه مستغلين يعني أسماء أشخاص وهم مش حاكين مثلا يعني
1: لا ما فهمت شيء. كان فهمت انه في اشخاص حكوا انه بدنا نتبرع كذا كذا باسماء وهميه يعني مش انه مش اسم الله رائد
0: فهمت.
1: كذا هيك كانت تعقيب من المحافظ مش واضحه الامور. اما ممكن انه في
0: بس
1: ناس
0: بس يعني مبلغ منيح 900,000
1: يعني ممكن في ناس حكت تتبرع وما بطلت تتبرع او كذا ما بتعرف يعني شو
0: ان شاء الله برجع بتوفر
1: ان شاء الله تكون هيك القصه يعني
0: ان شاء الله. نجاة صباح الخير انين الصمت يسعد هالصباح بتحكي لنا ما حدا مستاهل ارن عليه غير امي، هي الوحيده اللي بتستاهل اني اتصل عليها. يسعد صباحكم وصباح الاميره الحلوه. صباحك فل نورتينا. نجاة بتتصل بالغوالي يلي فقدتهم بتحكي لهم مرحبا يا غوالي. بدي احكي لكم ان الدنيا بعدكم مش زي ما كانت وانه مكانكم بقلبي ما حدا قدر يملا. احنا بخير بس بنشتاق لكم بكل تفاصيل يومنا. ناموا مرتاحين فاسمكم لا يغادر دعائنا وحبكم ما بيغادر قلبنا وما رح ننسى اثركم الطيب طول ما احنا عايشين. الله يجمعنا فيكم بجنات النعيم. والله بكيتينا يا أميرة الحمد لله على كل حال. طب انا والله ما كان هيك قصدي، هات نغير السؤال يا رائد شو رأيك؟
1: غير
0: والله ما كانش هيك قصدي صدقا يعني أنا قلت هيك نحكي إجابات حلوة منبعد شوي عن الحزن منبعد شوي عن النكد. ما كانش قصدي أنكد عليكم صراحة فحقكم علينا إذا هيك تقلنا دمنا شوي عليكم أو أنا تقل الدم. رائد حرام ما دخله أنا اخترت السؤال. من الحكم صباح الخير والله بعد الأم والأب أحفرتهم الله يخلي ولادها وإخوتها والمحبين آمين. الله يخلي لك إياهم يا أم الحكم ويرحم أمواتكم يا رب ويحفظ لكم أولادكم وشبابكم. تمارا بتحكي إنه مبارح سمعت واحد باعت مصاري بس على حساب تاني، هاي على قصة الحملة اللي احنا حكينا عنها. واتصلوا مبارح وبينوا الخربشة اللي صارت إنه الشخص متصل على حساب شبيه لحساب صاحب المبادرة. ممكن برضه ممكن صارت في خربشة يعني بهيك حملات بهيك مبادرات إلا ما يصير خربشة يعني خاصة إنه هيك مبلغ مش بسيط والحملة كتير أخذت ضجة فممكن من اللخمة مثلا حدا حول على حساب تاني برضه وارد. سمعنا أغنية تفضل.

0: حلوة جديدة.
1: أحمد سعد ورامي عياش.
0: أحمد سعد ورامي عياش.
1: ما بعد أنا ما حبيتهاش عش.
0: خلاص ما أنا ما حبيتهاش.
1: ما دخلتش المزاج.
0: ما دخلتش الدنيا الموسيقية.
1: أو حتى حبيتها. رامي عياش صوته بحبه هيك حاد مرات بكون فاهم ما دخلش قلبي
0: أنا. بس أنا ما عرفش أنا هم لا أنت قلت لي صراحة أو أنا ما ركزتش كثير بالأصوات.
1: اثنين بيستعرضوا بأصواتهم أنا بحبش يعني المغني دائما يستعرض بصوت قد ما أنه ممكن الأغنية مش بحاجة أنك يعني تستعرض بصوتك هي أغنية خفيفة
0: صحيح
1: يعني ما بعرف
0: أنت أدرى أكيد
1: يا ولا أدرى ولا إشي أنا مستمع بس
0: أنا بقيم بس
1: أنا ما حبيتها
0: ما خلص مش حلوة أنا مركزتش فيها كتير ولا
1: لا بجوز تعجبك
0: بس أنا قلت لطيفة لأنك أنت فكرتك حاببها قلت يلا بكمل
1: يعني هلا أكيد في ناس كتير
0: ما ركزتش صراحة ما يعني ما ركزت
1: يعني ما مشتش معي ما يعني
0: ما ركزت عشان أكون صريحة ما فهمتش أنا الخبر اللي بعته سامر
1: لا بحكي عن انتخابات انهم في ناس انهم في
0: طب وعنا وين كم هذا ولا ما عنا
1: لسه ما عندوش معلومة بس انا جاوبت على الجواب السؤال
0: على جواب طب اوكي ماشي تمام طيب نرجع لأم أيمن طه صباح الخير نادية الشاهد يسعد هالصباح يا نادية أم عمر زغلول صباحك فل نفسها ترن على أمها وترد عليها بصوتها وتحكي لها هلا يا روحي بس أمها راحت وضل صوتها ساكن بقلبها واشتياقها إلها ما إلى آخر الله يرحمك ويجمعني فيك بالجنة اللهم آمين ويسعد صباحك يا أم عمر ونرجع نحكي للمرة المليون حقكم علينا إذا هيك السؤال لمسكم بشكل شخصي والله ما كانش قصدنا أبو علي أكيد أي حدا من أصدقائنا وقرايبنا اللي اقتلعوا من أرضهم يعني بالغصب وطلعوا برا فلسطين بحب يتواصل معهم ويحكي لهم كيف حالكم وإن شاء الله العودة قريبا إن شاء الله يا رب الله يرد كل حدا مغترب ويرجع على بلده يرجع بين أهله وناسه وحبايبه نتمنى إن شاء الله إذن سؤالنا اليوم بحكي لو عندك تليفون بيقدر يوصلك لشخص بمين رح تتصل وإيش رح تحكي له على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيس

0: نرجع للأغنية بعد هالاتصال. ألو.
1: حبيبي أبو رائد.
0: أبو يوسف.
1: كنت أسأل السؤال أول صباح من صبح على مين؟ على خالتنا من محمد النابلسي، نطمئن عليها وعلى صحتها. أنا ما كنتش من تحت سؤال، عرفت كيف؟
0: فهمت عليك. إذا يعني بتوجه اتصال
1: لخالتنا أم محمد.
0: أم محمد. أم محمد.
1: عليه وعلى صحته وعلى أحواله.
0: أنا بحب الصداقات اللي بتكون على
2: الراديو.
1: يعني الأولويات المحطوطة براسنا.
2: حلو.
0: بعد الاحترام.
1: أختنا العزيزة الفاضلة، الله يحماها ويعطيها طول العمر يا رب العالمين. جزاها بزر. مين بسمع راضي حياة يا رب العالمين.
2: الله يسعدك يا قاسم. يسعد صباحك.
0: يعني احنا مش ناسين حال
2: لا لا والله ولا انا ناسي، بس قلنا يعني
0: يعني انا محضرها و
2: حلو حلو تمارة.
0: يعني الاجواء هي اليوم صيفية، بس
2: صراحة امبارح كانت شوب بشكل مش معقول. يعني فترة الظهر وما بعد الظهر يعني كتير كانت شوب والله، بس بالليل يعني تعدل
0: يعني
2: الجو.
0: يعني في شوب بس مش الشوب.
2: انا حسيت نار امبارح، مش عارفه ليه.
0: ممكن
2: بس انا مبسوطه يعني.
0: يعني هلا الجو يعني الاجواء رح تستمر بنفس اللي شفتيها امبارح، على انه رح تنزل شويه شوي. الاجواء صيفيه عاديه معتدله، بالليل الجو منعش برضه فيها اعداد، بس
2: بالليل حلو كثير الجو.
0: يعني الاجواء رح تختلف، الانخفاضات رح تبلش يعني خميس، وفي احتماليه امطار يوم الجمعه كمان
2: كمان.
0: السبت برجع في ارتفاع طفيف، بس خلص احنا يعني عمالنا منودع في الايام.
2: منودع مع الاسف.
0: ممكن هذا الاسبوع يكون في امطار، انا مش واضحه الامور. اما الاشي الرسمي اللي مكتوب انه احتماليه سقوط امطار يوم الجمعه القادم.
2: والله يا ريت جاي مش رايح الصيف، والله ما حسينا فيه، ما لحقناش.
0: حدش راح ولا حدا اجى، قاعدين في الشغل وفي البيت بس.
2: الصيف الصيف مش بده يروح الصيف، لا نيجي للشتاء. والله ما حسينا فيه، ما طولش.
0: انا بالنسبه لإلي
2: اجى خفيف ظريف.
0: خلينا بالشتاء حلو، بتقعدي في البيت عارف انك ليش قاعده.
2: والشغل ما فيش قاعده لك بالبيت غير بالليل.
0: هو شغله ماشي، بس عندك الليل صار
2: وبالليل عندك ثلاث اربع ليل، يعني
0: بتطول هيك بتطول
2: ما بتمشيش الساعه.
0: يعني منيح هلا بتطلع مشوار ترجع على الدار بتصير الساعه 10 11، فاهمه؟
2: كئيب كئيب كئيب.
0: أنا بحب الشتاء، يعني طول عمري بحب الشتاء.
2: أنت أنغام هيك، أنغام بتموت على الشتاء. أنا وهند هون الوحيدين اللي نكره الشتاء ونفضل الصيف، فإن شاء الله هيك
0: نطول الأجواء شوي. كل فصل له حلاوته يعني.
2: لا لا أنا ما بحب الشتاء صراحة. يعني أنا ما بحب
0: أجواء الخريف حلوة مثلا، فصل الخريف
2: ممكن
0: حلو.
2: أتقبل الخريف، بس الشتاء وألاقي الدنيا هيك مغيمة والغيوم ورعد وبرق وتنزل وينزل المطر والجو كئيب، انا صراحه ما بتحمل هاي الاجواء نهائيا، كثير بتاثر على نفسيتي.
0: بعد
2: والله
0: الصيف ما فيه انت على طول
2: هاي
0: مش في مغناطيس. كلمه شتاء وصيف على طول مغناطيس
2: على الريحه طلقت هند. ما هي هند تحكي لنا فيش بعد الصيف.
0: يسعد هالصباح
2: يعني. صباح الفل يا هند. امتي يسعد صباحكم. براد الدنيا كل سنه ان شاء الله. يسعد صباحك يا امتي. تمارا من حبتك بتحكي لنا على سيرة السؤال. نتفقد أصدقائنا براديو حياة مثل يوسف وعبادة. حلو. يسعد صباحهم وإن شاء الله يكونوا بخير. عجبني التعليق يا تمارا. زي ما حكى رائد حلو إنه هيك يعني حتى هيك المتابعين مع بعض.
0: حلو.
2: إنهم يتواصلوا يحكوا ويطمنوا على بعض، فصراحة إشي حلو هيك. إن شاء الله بنضل مع بعض عائلة حلوة ونكبر فيكم أكتر وأكتر. شو بدك تسمعنا؟ وفي أغنية أنا مش قادرة ألقطها تحت ال
0: هي نفسها. لا بعد الأغنية اللي احنا كنا حاطينها من شوي
2: بعدها جزائف. تفضل يا امتيم اطلبي. يلا
0: ايش نحط أغنية؟
2: حط لنا لعمرو دياب. ما حطيت لنا اليوم لعمرو دياب، هذا الشيء مش مقبول. مش مقبول.
0: هذا الشيء مش مقبول.
2: مش مقبول. هند بتحكي لنا عندها اقتراح. منعيش 6 أشهر بنابلس و6 أشهر بمصر. الصيف 6 أشهر منعيش الصيف هون، نروح نكمل الصيف هناك عبين ما يخلص الشتاء هون، ليش لا؟ حلو، أنا أدعم الفكرة يا هند. والله أحيانا بطلع منك يا هند.
0: يلا ليش لا؟
2: يلا.

طيب بدنا نمر عليك بطلب يا رائد من ام تيم. يسعد صباحك يا ام تيم. اليوم عيد ميلاد ابنها طبق سنه ونص، بده هيك نحط له اغنيه حلوه. كل سنه وانت سالم يا تيم، يعني مع سامح بشتاوي صاحب اسكندر. انت اليوم عيد ميلادك، في اعياد ميلاد اليوم. عبادة المصري صباح الخير. عبادة ما اخذنا منك اجابه احنا على فكره، هنا يعني لسه بنستنى منك، فمنجهز لك اياها حاضر هلا يا ام تيم، وانبسطي وسمعي هالاغنيه لتيم، والله يخلي لك اياه وتشوفيه من الكبار.

0: كنت أحكي إشي نسيت. شفته هلأ على صفحة
1: عبادة؟
0: لا صفحة الراديو بس نسيت شو هو الخبر. راح شوف لنا شو ضل عنا كومنتات. تفضل.
1: يعني عنا عبادة مصري بقول بحب يتصل على يوسف يحكي له أرجع على بلدك, بلدك طلبت أهلها.
0: حلو.
1: وأنا بقول له ترجعش على بلدك, طول لي بالك شوي.
0: نحكي له خدنا عندك يا يوسف. ما ترجع, خدنا خدنا عندك. يعني شايف الوضع ما أنت يا عبادة. لا تعليق صراحة, لا تعليق. بس ينزل زيارة يشوف أهله, يشوف بلده, يشوف حاراته. أوكي معناش مشكلة
1: حاراته ولو.
0: بس إنه يستقر, لا يوسف لا تنزل أبدا. هاي نصيحة مني ومن رائد ومن اللي بسمعونا. يعني شفت نازل الآيفون 18 عندنا بتجيبه ولا ما بدك تجيبه؟
1: لا بدي اجيبه بس
0: يعني يمشي بالك
1: شوي
0: يعني؟
1: يعني يمشي شوي صغيره بس نفهم راسنا من اجرينا ويروق شوي السعر. يعني من هون يعني ممكن لاخر السنه بدايه السنه
0: لا ينزل سعره
1: بس
0: شوي.
1: انا بفكر في مش البرو
0: العادي,
1: لا مش البرو ماكس. انا دائما بجيب برو ماكس.
0: برو ماكس
1: تمام. بفكر في الشاشه.
0: عبود حكى لي عنها والله بس حسيتها
1: لا بالعكس هي يعني هي انجح يعني سامسونج عملوه
0: عملوه قبل زمان
1: طريقته والقديش مدى الوضوح قديش لما تتني قديش فعالة وكذا. حبيت
0: بس لك تدفع اللي فوقك واللي تحتك خلي بالك
1: ما نجيبه بالتقسيط على 10 سنين
0: مثلا.
1: إذا هي 20 سنة ما مش مشكلة. بس امبارح كان في سيارة حلوة سكودا
0: أيوة
1: في المعرض حبيت السيارة
0: جيبها خلص
1: أوبشن كهرباء
0: على الآيفون جيب السيارة.
1: والله السعر فوق فوق ايدينا فوق
0: بتقصت ولا هذول ما عندهاش تقسيط
1: في كل اشي بس غالي. زي الايفون
0: خلص هذا مؤاخذة مش عندك سيارة مش
1: زي
0: الايفون
1: غالي بس حلوة خلص. ان شاء الله حلوة حلوة السيارة
0: ان شاء الله بتجيب احلى منها يا رائد هيك لقدام ان شاء الله بتجيب احسن منها.
1: يعني اقترحت عليهم انه تكون هايبرد مع فل كهرباء تنتين مع بعد بشتري. قلت لهم بالمعرض مش موجودة تعال عندنا عشرك. قلت لهم باجي عشرك ان شاء الله.
0: والله حاطتها بباله هي رائد الا اذا هيك عشان تفلسع منهم يعني حطيت طلب زياده. بس ليش لا حلو
1: شريتها وانا واقف
0: ان شاء الله بصير معك وبتجيب الاحسن منهم يا رب. عباده بيحكي لنا فيش بعد الايفون معه 17 برو ماكس بده يبدله على 18 برو ماكس. حلو حلو حلو الواحد يجدد يغير يبدل ليش لا.
1: يعني قريب المبلغ مش حيكون شيء
0: لا ما راح يكون في كتير فرق صحيح. وبحكي لنا نفسه يتصل على أعز صاحب إله. يعني هو بالسجن إله 4 سنين محبوس إن شاء الله بيطلع. يعني ما بتصل فيه إن شاء الله بتطلع بيطلع وبتشوفه وجه لوجه يا عبادة. الله يفرجها على الجميع يا رب. نختم مع تمارة بتحكي لنا باسمها واسم زوجها بتبارك لبنتها آخر العنقود إنها ختمت الجزء الرابع بالقرآن الكريم ما شاء
1: حل.
0: الله
1: حل مبروك.
0: هذا أحلى إبداع فكرة أحلى صحيح. إنجاز ممكن الواحد يعمله. وبتحكي لها إن شاء الله يكون شفيع إلنا كلنا يوم الأيام وينفع آمين. فيك اللهم آمين ويخلي لك إياها. يا تمارة ألف ألف مبارك الله يجعلها من الصالحات يا رب. بدنا نختم إحنا شو رأيك تختم لنا تعطينا ال
1: يعني إحنا اليوم إن شاء الله يكون يوم جميل وسعيد على جميع المستمعين وإن شاء الله كل المحلات اليوم والتجار ويعني يعني يكون في شغل ودخل أكتر لأنه إن شاء الله أخوتنا اللي جايين من الداخل المحتل لهم كل التحيات إن شاء الله. يعني السوق شوي يعني يتحرك والناس الموجودين هون إن شاء الله يعني أمورهم تكون تمام تمام. وإن شاء الله كل هذا الأسبوع يكون يوم لطيف وجميل على جميع المستمعين. إن شاء الله في أمطار خير يعني تنزل علينا
0: وإن شاء الله ما نكون زعلناكم بالسؤال نتمنى.
1: بالعكس يعني هو سؤال حلو كتير لطيف ممكن نرجع شغلات حلوة كانت واحد ناسيها أو مش ناسيها بس الواحد يتفاعل معها أكتر. ممكن ناس حابب يحكي معها ومش قادر يحكي معها
0: 100%.
1: ممكن ناس أصلا هم زعلهم أو زعلين منه ممكن يعني فقدنا هذا الإشي الجزء أن نعمل اتصال للناس أنا مزعلهم
0: ليش لا
1: كذا كذا أو اللي هم زعلوا قالهم لو يعني هاي جزئية الناس ممكن فقدوا إنهم أو ما خطرش في بالهم
0: صح.
1: بس أنا لو نزعل حدا فعليا أنا ممكن
0: فرصة كأنها فرصة
1: أنا كان حكيتها بصراحة أنا نزعل حدا حبيت أرن عليه تليفون أقول له واحد ممكن
0: حلو ليش لا حلو
1: ممكن إحنا نصلحهم يعني خلال هذا البرنامج إن لو حدا حاب إحنا منرن تليفون يعني هاي أمور
0: سيد مين عمل خير
1: يعني إحنا ما عندناش مشكلة طبعا.
0: عبادة بحكي لنا بكير لا إحنا دائما نختم بهذا الوقت حتى إحنا اليوم متأخرين على فكرة أنا بالعادة بختم قبل بدقيقتين ثلاثة، بس أنا اليوم زدتها شوي. شكرا لكم لمشاركاتكم أكيد وتفاعلكم الحلو. بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة مني أنا ورائد. إلى اللقاء.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان الكرة المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة، اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا
3: عبي؟ بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
7: الساعة

0: 100.8 حياة فام.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

0: إنها الساعة 12 ظهراً. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي، رح يترى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: هو هو، شو في ضجة إعلام بهالبلد بصراحة، أغاني وبرامج شردقوني
4: أغلبك حبتين حياة فم
5: ترد الروح
6: One.
5: One.

0: شو في ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا. هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب.

0: الخاص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
1: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، رح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يلا نوى أغاني التسعينات، يلا نوى نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم، هواها نابلسي.

التسعينات من الكاسيت مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: الساعة الآن 2 مساء.
3: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2000

0: مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، رح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الثانية، الثانية، الثانية، أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: إنها الثالثة مساء.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، رح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

يلا نروى أغاني التسعينات، يلا نروى نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM، هواها نابلسي.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: بدي من محل دكان حياه.
4: يلا على دكان حياه
3: عنده العاب حلوه كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أغاني التسعينات، أغاني التسعينات، أغاني التسعينات مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي. هواها نابلسي.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: الرابعة مساء.
3: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ.

0: 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام 70% منها عملي وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

0: إنها الخامسة مساء الآن
1: هنا، حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سل التاريخ والأيام، سل المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
5: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ولا يلا قول يا

0: هادي نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: يا ابني كتبها بكل ما شاء الله. ما فيش وقت.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
1: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بعد شو ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي. الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
2: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: إنها الثامنة مساءً.

الأولى هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

0: شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

كل شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح.
1: في اغنية بتخبي ذكرى وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

الإطاءة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

哎呀。

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنا فرصة ما بتجيش غير مرة في حياة واحد زي حالاتك. أنا حلم واد انت صحيت منه وخلاص قطر الأحلام فاتك، وخلاص قطر الأحلام.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

رح نلعب معكم أغاني التسعينات على حياة FM. هواها نابلسي.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: نلعب معكم
1: رح نلعب
0: رح نلعب معكم رح نلعب معكم أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي هواها نابلسي

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الساعة الآن 11 ليلاً.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
6: راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

لا يهمونك كلهم منك يغارون لا يهمونك مهما قالوا عليك يحكون

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

عينيك وأحزان. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزان.

أسافر دونك ليلك يا ظل الله بأجفان، يا صيف الأخضر يا شمس يا أجمل أجمل ألوان، يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألوان. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى؟

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
2: في نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.